شنتي زخون زقيت أشار فردينتر وندي كوتش من ويخميت فيز مير ونفينت مير.